صاحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله صاحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصاب طول لا تحمي أي كحول.

وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف مين غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

وصاحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصاحبه، وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصاب بتقول لا تحمي أي كحول.